0: لاستم كفافي
1: رفا ميسي في تورانا تزاكن فوقا تسميتي من نارني في الهرم بي زي تنتون باس في الهرم بي أراد ستاب نروني فوي تنيتني في تورانا روتي فتوقنيالا نريتني نعمل فلتولا رافو نيدن تندالبين فوقا أما نالين مارتي ثانيتني تقوم فنير تيرتين روتا من

0: لاش تم کفا فيه.
1: عايز لني بيرو فيكتيف بي دي بي تيتون فيرينين فرون عندنين اندرزويل عايز ريت كوفيرنورا سانتك نبيتك ان يكونترولي نفوق ايران مدغسكار وطن تنفنان زاتان عايز للابندرين نانين فا تي عزو رايسنا ميتن زبطان بيتك فلسيسي مدومبن رازان تينا مارنا zavatra fa ny tamin'ny vahoaka tsy afa amin'ny miandry anao atamora amin'ny miandry anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheviko zany ka zao miandry anao a tero dosika ifampitady
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: تم كفا في
1: ريفاميسي فيتورانا تزاكن فوكا تشمنتي من نارني فلارامبي زي تشنتونا باس فلارامبي Arata tapanaroni fa hoe tsinety ny fitondrana reo teo fa tokony hiala nandritra ny 120 taona raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo tanetsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: كفافي.
1: نسرعي بندرين زي نتينيا تمزان روتسا كسر بابا بوكا تان نتينوي ساتين نمتانين ينمو دامنو ماتوغانو روتسا كسر بابا بوكا تيامني باتفينران دي زاوا راتسينيشا باتفينران دي تسينيشا دي يو تويرانيو زاني انيسا نمولا فولاكو لوي فينانا انيتسا فينانا انيتسا لوي فمات تمتان دي يو زانيا نانتاني نيو ريماندي نيو وي ينو زان ندان تو دي جوي زاتيا ا مال سو زافاتا نيانا كوسناس كتا تيام باتفينانا تي راتسينيشا باتفينانا تسينيش دي جو دي وزي زي ريماندي نيو ينو وزيا ما باتيايا ني فتيرنا كوندو فتيرنا كوندو زي فوماندي سما كان نزار ما سوندون دي رفا نود فيتن رانا زكاينا دي ميونتيا نفون دي مجيرن تان بويرن سيم تينزن سلوفون بولان يكات زي وزي زي فايتا كونوتي دي تيوا نون تسير تاتو تسيكو لوي ما نو فال بابين نو فال بابين دي يو زاني ني فيركوي ايربانا ما نوسكيا أتاني تاني فا تام زي فتون زي تسابا كوي فال بابين كاي ليش فا ستي أمبولا زامبولا تام ني فالو بفتون دي نمين ني مين فيارامون نجي بانا دي ما ميرن دي ناش نرات في نارنا تاني من الuniversite دي ما ميرن نم شيتن ليش تاني من شيتن ني فنو فنا فتون دانا نتاني ول فتون دانا نتاني ول لزان زي زن زن زني في ركنت هناك ما فتسون بابا نول في ركنت هناك فبتون تين
0: شوطة تومكلا شوطة تومكفاف